0: كالون كوب القادم خذ قهوه بس من الزيت ناكو خذ دمه شاور ساشا باروز الشبه بعد خب ساشا بخو بس بعدو
1: راب داري داري
0: شابو نبص نفاري تمس الفارزون النص ازش تكي بودي زابون داروس ازش تكي استي كالون كوري كوري كالونوس ساقل ساقل فازي فاورا تركا دين بوبا قامو انجروي بيت استودم سارو انج هستي مثل ماين دباين خو بوينا موني تو دباين مو كورنا دوري تو دسات مو نسي لدعلي مو بحصو مصطفو ميخونا راتاتا داري دا بشتو كي بعدو داتا راب خونو خودشون معلوماتا انتا نادوري ولاينو قاتا كلو يكالوني كلو يكالوني

مش بزحلق زي البيت عم فاضي زي وسادة لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولادة راكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثة لو في

0: شتت ولما نشوفهم يفسوا زي كيس هريدي. زميلي النجم
1: زميلي البطل
0: اخواتي اخواتي فروما النظر مزار
1: بخش ازيع
0: قول يا خطار احنا نازلين عليكم كده زي المطار.